بسنا أوين هرب حكنا دي باس نقبل جان تا شديدة مو أنا وين دار طرد دان نرجي شاش كان يرجي شاش الوين نرجي شيء نكا ورجينا ونبدأ دنا الحورية نكا نسنا آه نرجي شنا غزوات